0: مجاوبة أمو لسي مو بيبي مولي وادون سي ما بريير
1: توغو بغا توغو بفوكا ما ديرنا المي منا بارورن